أمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تشق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير.
1: ذلك kayaknya langsung cepat Bu Eni.
0: Zalika hasrun alayna yasir.
1: Alayna yasir. Hanya panjang dua harokat.
0: Zalika hasrun alayna yasir.
1: Ya.
0: Nahnu

وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ

0: آهلين ما آتاهم ربهم
1: آتاهم ربهم غلام يعني
0: آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين
1: تسجيل سوهاني آيات للموقنين يولاهم الله سوهاني
0: وفي الأرض آيات للموقنين
1: آيات harus seimbang kemudian tul tulnya itu ditekan ke huruf lam.
0: Wa fil awradi ayatu lil muqinin.
1: Kalau ayatu lil. Nah, ya sama ya itu harus seimbang panjangnya, Tuhan. Jangan ya-nya terlalu panjang. Kemudian tul lil.

إنكم لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا

وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون وما استطاعوا